اللي قال كونو ناريا كومر عربية سوري بريارة هجماري أسد الشيباني أسد الشيباني كريمة مأباكرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزاكريا وارمان چخورد کرنا تيكيين دوالي دين كودنا ببرا لبناني وسوريه تيه.

Tamam, gönderme heja delal. İru amvarya bernamaya Suriye dedi diru keda. Ajuliano porama. Briya radio delal. O xalakamaya iru. لسن بس كفتن ديرو كي والكش لبال الطاخاية شيخ مقصود لبال الزكاهاية هلبي ورين بهبرة بس كفتن ديرو كي والكش ناس بكين

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلين. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بماما الصغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسة آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه ونحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.

0: أنسة آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، بتتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضلت فيها كتير، أنا ضلت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي، لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها. عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاملوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، كان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه تمشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا، او انت عامل، او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام؟ والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم بزيد، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضا كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة باسطنبول كمان.

0: كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة. خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
1: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
0: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
1: صنعتي التوقيت
0: تمام، خلص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس. خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
0: فبالبداية تعين بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير بيساعدني بال بستخدم انا فرضا بالوقت

0: الحال ما بحتاج نقليات لحد اللحظة، بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: هنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو. حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله، وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كونو ناريا كومر عربيا سوري بريارة هجماري أسدي شيباني أسد الشيباني كريم أفاكرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزا كريا وارمان چخورت کرنا تيكيين دوالي بين كودنا برا لبناني وسوري تيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط، تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأورغواي بالتعادل بهدف لمثله.

تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة 4 انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها

أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته،
وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم

عقول منشغلة ومشتتة، ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر، أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر، إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع

هو مفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كونو ناريا كومر عربية سوري بريارة هجماري أسدي شيباني أسدي شيباني كريمام أبا كرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزا كريا وارمان چخورت كرنا تيكي ليين دوالي لين كودنا برا لبناني وسوري تيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أولنا.

لإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

شوفاكيه اكو عفار بها ورهانتنا وزارة جيبيكو سرداني أبقود بيجاجي برفرة هنشامي تيكاسيكي وتيكلين تركيا سوريا دقونا خاكو قهرتنا كاستراتيجي دجي ناكوجي چرچوباي دوبلوماتي قبل الشوبي درباسي قونا خا هارتيكي وجه بكرنا كاببا شاف ديريا سياسي بدبه كوكاتنا كا تركيا دخطا جنوبا كرنا كو سوريا دجي چندواتاين كو گرينج هلتكرا اوليفر همكش نطبع خلق ما يائرو واجوليانا فرابو بريار اديو دلال وقالك اسفاف شبك هدر كلناوا وهرتم من دكيفو خاشيدا بمينه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب،

يكون رخيصا أو بوسم مزود، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسد، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها
ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة.

أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي. يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

جدرك آخر ميكو كشتيا كجنسي كي شازله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چي بناو دماغكو هيس نو دكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيوة چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آبايو كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیان کو صدادا کادر لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیی به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیده

جي ستاكاكو آخر لسر يكيتو قراقيا منظوري هات يابا كرين وبلند كرين جي بو أبيا قجي دي انجاما چندكو فاكتوران دايا چيبيا يكو هري كرين جي بلند دابونا أستا آبي بو نيزيكي 5000 مكترو خيزا جي جيكا كوكا ورين ياهرو غلوكوري جي مريجين تكنيكي و اندزياري ينكو بجراندني هاتنا بهستين و راخستين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنتبه. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيحِ.

صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح، أهين المال فيما بين قومي وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح، فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته، فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدف

هدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط، تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد.

محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

روجنامه الوارة لسر كوزاريا چابكان ينجي وزارة رفخي الكوشينيا روستياكو إيروها تلوشاندن ببستي جبوكو درون كرنا خورتن بالنافي جعفر الكو درماني دكو قيدية كا فيديو داجي ديرو كا بستو سيسي إيكو جوت مهي صار ده هزار بستو بنجان داجي عطو بو نشاندن افخورتاجي جهري مايه زهباري قدواري همايه كو او اوجود دماشانيا او كو تما بیرا کوکربو او پیوندی ویلی گل وزارت نفخایی او دولت سوریه جی هیا.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين وأربعتاعش. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بالإمارات غالية شوي. بالألفين وأربعتاعش سكرت الفياز، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة. بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب بالتركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة. نعم. فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا

0: خاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
1: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه يسلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. هاي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض. طبعا إذا اختار الطبيب صح، يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة

علاقة له بالجانب الاجتماعي. الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا يعني على الأقل. المريض بيسعى هون لأنه يجمل شكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب على هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة عادتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نعد كل القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانهم وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه التيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر شكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى احيانا اسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقه، واتمنى انه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا ايضا
0: ان شاء الله. اذا طلعنا شوي لقدام بعد

0: 5 سنين أو 10 سنين وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن اوريدي استاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقه، اذا كان بحلب او بدمشق. تعرف انه انا تولد حلب، ولكن انا الحقيقه انا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن اسالك عن كنيتك؟
1: انا اساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. اي نعم، ولكن برجع بعيد، انا تولد حلب، ولكن انا سبحان الله مدينه دمشق هي من المدن المحببه جدا الى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين، سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل.
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة. شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل الوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكتر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بفرحني أنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، أنه ألم الأسنان هو ألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. بنتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

مغون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازجيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجي.

روجنامه آل ورط لسر كوزار يا چافكان ينجو وزارة رفخي الكوشينيا روستيا كو إيروها تلو شامدن ببستيا جبوكو ترون كرنا خورتن بالنافي جعفر الكو درماني دكو قيدية كو فيديو داجي ديرو كا بستو سيسي إيكو جوت مهي سال ده هزار بسو بنجان داجي عطو بو نشامدن أف خورتاج جهري مايه الزهباري قدواري هماي إيكو أو أوجد دماشانيا أوكو تمام بیرا کو کربو او پیوندی ویلی گل وزارت نفخایی او دولت سوریه جی هیا.

Tamam, gönderme hecao delal. İro am var ya bir namaya Suriye dedi diro keda. Ajuliano porama. Briya radio delal. O خلق ما يا ايرو لسن بس كفتن ديرو كي واكش لبادل طاخاية شه مغصود لبارز كهاية هنبه ورين بهبره بس كفتن ديرو كو واكش ناس بكين

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة ومن الجيل الجديد، الطالبة مرح يلي عاشت تجربة الدراسة داخل المدارس التركية من أكثر من 10 سنوات. رح نحكي معها اليوم عن تجربتها وعن التحديات وعن الأحلام وعن المستقبل. أهلا وسهلا فيك مرح، ونورتينا.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.

0: أول شيء ما رح خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي وشو صار لك بتركيا؟
1: أنا مرح، عمري 18 سنة، عايشة بتركيا بعنتاب، صار لي 10 سنين.
0: صار لك 10 سنين بتركيا وبتدرسي بالمدارس التركية، كيف كانت تجربتك بالبداية؟ وكانت هل يا ترى صعبة ولا تأقلمتي بسرعة؟
1: كانت صعبة وكنت بحس إنه جواتي في خوف أول ما دخلت المدرسة.
0: ليش؟ إيش من إيش كان الخوف؟
1: من ردة فعل الأتراك، إنه ما يتقبلون إنه نحن لاجئين. أول ما دخلت على المدرسة كان في جواتي خوف وكان عندي كتير تردد إنه الطرف الثاني ما يتقبلنا وإنه نحن لاجئين.
0: شو أكتر شغلة كانت صعبة عليكي من ناحية اللغة أو التعامل أو المنهج؟
1: التعامل مع الأتراك.
0: ليش؟
1: صعب، ومشان اللغة من جيت على تركيا تعلمت فورا، فلهيك أكتر شيء لقيت صعوبة إنه أتخالط مع الأتراك.

0: بفضل الدراسة بالنظام التركي ولا لو كان في مجال كنتي حبيتي تدرسي بمنهاج عربي؟
1: لا بالمنهاج العربي، كنت بتمنى أنه أدرس ببلدي وكمل دراستي هون، لأن بحس بسوريا أنه في شيء عن جد اسمه دراسة مو مثل هون. هون يعني كتير كان في صعوبة بالدروس وبالشرح الدرس، كتير يعني كان يعطونا إياه شرح الدرس كتير بشكل صعب. ومن ناحية الأساتذة والطلاب واللغة، إنه في تفاهم مع السوريين والأساتذة السورية أكتر من الأتراك. إنه هلا مثال إنه كان في درس إنه ما هلا ما فهمته ترجع تطلب ينعاد، ما بيرجع بنعاد. إنه ليش؟ لا هلا في غير طلاب تطلب تنعاد، انت وقت تطلب لانك لاجئ ما بتنحب ما بترجع بتنعاد.
0: مرح، شو اكتر شي حبيتيه بالمدرسة التركية؟
1: الصراحة ما حبيت الدراسة التركية، مو مثل قبل، لا الأساتذة ولا الطلاب، ما في لهفة للدراسة ابدا.
0: انت اكيد كل سنة بتتعرفي على اصدقاء وزملاء جدد بكل صف بتنجحي فيه، فيعني شو هي ردة فعل زملائك الاتراك اول ما يعرفوا انك سورية؟
1: كانوا يعطوا ردة فعل كتير قوية، ما يصدقوا إنه سورية.
0: ليش؟
1: لأن عنا عادات نفس عاداته.
0: يعني هل يترى كانوا نفس الشيء عاملوكي معاملة السوريين، ولا إنه بما إنه أنتي تركمانية يكون في هيك شوي تعاطف معك؟
1: لا مثلي ومثلك كواحد سوري.
0: هل بتحسي إنك صرتي تفكري أو تتصرفي مثل الأتراك شوي يعني بعد هالسنين كلها؟
1: لا ما بحس حالي انه صرت اتشابه فيهم، لا هلا بلكي في عنا عادات وتقاليد بلكي بتشبههم، بس ما
0: بس قديمه هي
1: قديمه، بس هلا من جديد ما في ابدا، وما بحس حالي صرت اشبههم. لا

0: مرح، انتهي السنة بكالوريا، شو خطتك بعد التخرج؟ ناوية تكملي جامعة بتركيا ولا رح تكملي دراستك بسوريا؟
1: إن شاء الله إذا الله رات بسوريا، إذا صعبت القرارات فرح أضطر أكملها هون بتركيا.
0: في مادة بتحبيها أكتر من مادة؟
1: في التاريخ.
0: التاريخ ليش عجب؟
1: الأستاذ هو حببنا فيها ويعطينا دروس، وأكتر الشيء إنه بحب التاريخ إنه إله قيمة. إذا ما كان قديم ما له جديد.
0: أنت بدك تعطيني مثل اللي ما له قديم ما له جديد. بس أنت عربيتك ضعيفة هيك.

0: إذا بدنا نرجع 10 سنين لورا، شو النصيحة يلي كنتي بتوجهيها لحالك الصغيرة أول ما دخلتي لمدرسة تركية؟
1: كون أقوى من هيك، إنه ما أخاف من شيء.
0: بعد هاي 10 سنين بتحسي حالك إنه لساتك أو ضعيفة؟
1: لا، بس كنت بتمنى أكون أقوى من هيك.
0: مرح خلال هاي 10 سنين دراسة بتركيا، بتحسي هذا البلد صار جزء من طفولتك وذكرياتك؟
1: كتير، مع الأصدقاء والطفولة كانت كتير حلوة.
0: طيب هاي الطفولة بتحسي فيها يعني بشي حلو ولا يعني ذكريات مؤلمة؟
1: لا، شي حلو.
0: في حدا من الأساتذة أو من زملائك الطلاب وقف جنبك ودعمك طول فترة دراستك؟
1: ايه، هو راح بلده ونحن هون.
0: تحبي توجهي له شي؟ كلمة؟
1: بتشكره كتير.
0: تشكري كتير. كيف تتعاملوا أنتوا كطلاب سوريين وقت يصير تمييز بيناتكم أو اختلاف ثقافي بالمدرسة؟ كطالبة سورية أنتوا أكيد ما رح عليك بالمدرسة عم تدرسين، فكيف تتصرفوا عن بتلاقوا تصرف عنصري عليكم؟
1: يعني منحاول نروح عند الأساتذة، فمنشوف الأساتذة ما بطلع شي بإيده، والأساتذة بتطلع عنصرية أكتر من الطلاب، فما منعمل شي، منهتم لدراستنا أكتر من طلع حكي.
0: بتحبي تشاركي كنتي بالأنشطة المدرسية أو المسابقات إذا كان في؟
1: كنت كتير حب أشارك بالأنشطة، وأكثر شيء بخص الرياضة.
0: بتشوفي حالك بعد التخرج رح تكملي حياتك بتركيا ولا أنت بنفسك ترجعي على سوريا؟
1: لا، بنفسي أرجع على سوريا وكون ببلدي.
0: إن شاء الله إن شاء الله بترجعي ونشوفك هناك. شو هو الشيء اللي بتتمنيه يتغير بطريقة التعليم أو يعني بالتعامل داخل المدرسة التركية بشكل عام؟
1: الطلاب والأساتذة ما يكونوا عنصريين، يكونوا كويسين مع الطلاب اللاجئين.
0: مرح إذا بيوم من الأيام صرتي أنسة أو معلمة، شو أول شيء ممكن تعلمي لطلابك من تجربتك؟
1: يدرس

0: ويضلوا عم يدرسوا قد ما فيهم ويتعبوا على حالهم، وبدي أعلمهم يحترموا اختلاف الثقافات بالدنيا.
1: مرح، أنا كتير يعني سررت بلقائك، وعن جد كانت مقابلة خفيفة وجميلة بنفس الوقت وملهمة فوق منها. بتمنى لك كل التوفيق بالبكالوريا، وإن شاء الله بنشوفك عن قريب طالبة جامعية بنرفع رأسنا فيكي ومميزة مثل ما أنت دائما. شكر خاص لك ولكل الطلاب السوريين اللي عم يثبتوا حالهم وعم يصنعوا مستقبلهم رغم كل هاي الظروف. أنت يمكن كنتي موجودة الاحتفال اللي صار قبل فترة، وتحمستي يمكن توقفي نفس هاي الوقفة، وإن شاء الله بيوم من الأيام نشوفك وتوقفي نفس هاي الوقفة. كان معكم محمد نور عبر أثير راديو دلال، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة وقريبة بإذن الله. شكرا.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهر ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تادكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانوب استانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يزدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتارية كودا مزانين كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخانو نالة زي كروتو يتوني بالوالة.

توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كيس نكاني وكخاني كيا تو كيس نكاري برجستوي وترو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان اونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف خاندنا مالي خاندنا برد جهتكش هميرد واخوطني دنجا تو خم خندا تو کر آوا تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شفورو تو نخوابی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگا تو شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختی تا لسر استیرو ازمانا دختی تا لسر افسانه شهانا بشنا تا ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لورا ندکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت

مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر. تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية. وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بكاريانا بخوي لبارز قهاد لبي بشكي قالي كولي ناس وجان كل ريفا بريولي كاريانا بخوي لدبراكو الهريمة بشتيكو شي افضي الياكو شو باندنا كاهور كارا بنجانا كاج بنش كسانجي بيكاتيا او دس راس بكاكو بشتيكو رو متاوان جيد بلا فكرنا كا دابرانكو سخاطا كو بازرگانيه مديان كو هشبرين و بيكانينا كو دزيين كو دا بشراس بو لی کولین اشکرا کریا کو انزام جو بکو بانگجی کو زنجیره که کادزیه کو انجام دانه کو مالا و ملکن کو بیشتی و تایبتی جی کرنا کو آرمان جنجی دبن کو بپرسیاری این دست پیک دا کو لگل گرتین کو روپ بکرنا کو وان دا بلگه ینوار را کش بو تا وحیا لگندین خاجی مکور هاتنه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرارها

هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته. وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة. ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه، لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية
قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا.

تركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم، وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته؟

0: كيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا، وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
2: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت، بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة.

0: أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير طبعا من اليوتيوب. المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة، بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، أنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
1: تدريب ولا شغل؟
0: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو أنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلأ أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم أشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
1: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
0: صراحة الاثنين.
1: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
0: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، إنه الناس قالت مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
1: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج فممكن نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو أفضل حالة إنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق إيه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس
0: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا الدكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب، بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الاتش بي الأسود،
1: الاتش بي الأسود
0: بتذكر،
1: رايح لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى، خلاص مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت، وبتذكرك بالبدايات. فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه، صراحة هو ما دائما متاح. يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة. لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

الليل ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

Tamaş gahdarma hejaud elal. İru ambuvarya bernamaya Suriye dedileyli rukeda. Ajur yanı porama. Briya radyo delal. O halukama ya İru. لسه بس كفتن ديرو كي والكش لبارد الطاخاية شيخ مخصوط لبارد الطاخاية هلبي ورين بهبرة بس كفتن ديرو كي والكش ناس بكين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعامل

التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته. وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة. ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر
إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية

قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم، وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اسبير ناقم دلي خدا خايدكم ناويت اسبير ناقم دلي خدا خايدكم اري والله اري والله اري والله جوارش جوارش نونا ده

چاویم زنی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کسکو سارو زروشینه

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، مؤمن وقوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت بالإمارات.

0: كتير استفادت من إماراته وخليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت أكون قد حالي. تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي، لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن البلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صلى تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف، رحت لعمل اقامه وكانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إلك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشنات عنا، او انت عميل، او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير، بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم مزلوق، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساسا. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنيا. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف إنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم،
1: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت، وقت لصرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وأنشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنتي معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عم سوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة أنا كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بنترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: انسى لا، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابة اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه. رأيي لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح الحواليك. تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا

أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب

هذا العلاء المشيد أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليها معودي وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي فلا وأبي ما ساعدانك ساعد ولا وأبي ما سيدانك سيدي ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أهديتني كل مقصدي وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي ولا يحرمني الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال 2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأن نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة. في أنا وفي أخي التوأم معي، طبعا كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، بين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني، سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام بتتقول بشخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن، بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكثر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم يسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، ايمت حسيت انه انت بدك تعتمد على نفسك، صار الوقت انه لازم تعتمد على نفسك؟
1: هلا انا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت انسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، انه اي انسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين بكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي، شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي.

0: تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
1: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
0: القيم اللي بناخدها من البيت بتضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
1: أكيد طبعا.
0: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
1: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر؟ يا دكتور
0: يا طيار يا مهندس.
1: طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير. كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم بيصلح دارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
0: وبصير يقتدي فيه يعني.
1: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت. أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته. فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث، لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
0: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
1: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي يعني، دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
0: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
1: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هذا كان النمط السائد عنا، وهي هيك برمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطة بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص بيبرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
0: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
1: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد

0: منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بزركية، فهو دكتور صحيح. سوري جامعة سورية.
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقاً صار برنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير.
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحياناً بتذكر حالي القديمة، طبعاً أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائماً بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا شو هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية. فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر استغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة إلك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا. فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس. فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل. فكتير كنت اصاب باحباط داخلي وبضعف وباحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة الي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الأهل، بالإضافة طبعا بهديك الفترة كان دعم معنوي من الأهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالإضافة لها كانت بهديك الفترة مبلشة المواقع اللي أنشأتها تدر لي أرباح. فأنا بهاي الفترة نفسها بلشت فوت بالأعمال التطوعية وفوت بالأنشطة المجتمعية لحتى أكون قريب من الناس أكتر وأفهم واقع الناس أكتر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا، اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني أكمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان أكيد فينا حياته المسار يلي سلكه ما حد اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، إن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ اهداني عيوبي. انا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، انا هذا الشخص بقربه مني، لاني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فانا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي اكيد. ففي صفات مميزه ومعينه بالشخص، لازم الانسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر انه حتى نحن كثير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ. فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان، انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس، بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوهلها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحجب، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء اسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبيينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو وصغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى، طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك سي في قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنسية تركية وكتير تفاصيل تانية، طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلة نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني من أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة، وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلا بتذكر أول إعلان أخذته، وين هلا محتفظ فيه، ما بفرط فيه، أخدته
0: شعلة أمل،
1: أخذته دولار. يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحيانا تظن أنك دفنت، ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحيانا وتسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحيانا رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبدا. يعني لولا المصاعب نحن ما بننصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعا فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسيا. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرج بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكتر، أتعرف على ناس أكتر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء، باسوردات، ونسيت كتير من الأمور اللي كنت حفظانة، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال تبعي، كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما يلي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجسس يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا، والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي إله عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح، إذا ما عم تفشل فما رح تنجح. هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة، أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم تدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحطك، إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون بهم شيء.
0: أنت مفتاح نفسك، أنا بدي استذكر مقولة، المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه، تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلي تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلأ أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة، لا حتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحياناً في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون عم تسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبداً، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكياً فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيماً فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدمية اللي عم يصير والقتل والشتائم، نحن ما تربينا هيك أبدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب أصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني أحد الشغلات اللي بتذكرها وأنا وصغير، أنه وقت يموت عنا ببلدنا شخص ما يصير عرس بأربعين يوم، كراما وكرامة لهذا الميت. فأنا ما رح غير الناس، أنا رح ذكر الناس، رح حاول ذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: بذكر أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون، جو أهلي شغلين تلفزيون، أكلنا قتلة ما بنساها لهلا، قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يامن، وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين. قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلا مثل ما حكيت من شوي، انه رب العالمين هو يلي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيها اصلا. انا اليوم عملي بمجال المناصره ما كنت متوقع انه اكون بيوم من الايام عم بشتغل بمجال مناصره حقوق الانسان ومناصره قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من احد الامور يلي انا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمه اهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لأن يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحة النجاحات اللي بتجي فجأة لها طعم خاص.
0: أكيد
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة، كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة لهو ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة، رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي. ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: عقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحة الدافع الداخلي عادة هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العادة اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عادة مضحكة نوعا ما او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كتير قطط الحارة وقطط الشوارع، باخد كل فترة هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس انه حس في شيء رب العالمين مسخر لي اياه لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهاية شو الرسالة اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: ما تبحث عنه موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه رح يوصل، رح يوصل، مستحيل رح يوصل.
1: وهيك استاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خزياري خزياري تني جارك توك خمابا وورن رش دا زماني مدى بلا فانا مني تكربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجابي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري

كافر بس الجوع كافر، انا مش كافر بس المرض كافر، انا مش كافر.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرع سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور إنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس إنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن إنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص شيء.

0: شو هي أول كلمة تجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: القابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول أشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي، فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه بدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار. واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصي سهل أبدا، يعني بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تيجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغلة بثلاث ساعات أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش شيء
0: يعني. هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء بي.
1: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن الروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكتر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكتر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العياده. هو فعلا كان برا العياده هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فانا اخذت الادويه ورحت اعطيته هي بقلب السياره.
0: ما شاء الله.
1: ف

0: اللحظة اللي حسيت فيها هو كالدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة، فكان هذا الشيء أحسه كأنه أنا ياي طلعت فوق السما من وراء الشعور اللي هيك الحلو والدعاء الحلو اللي أسمعه
1: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس إنه
0: هي بسيطة، هي ما هي الأشياء البسيطة هي
1: تترك أثر، تترك أثر كتير كبير.
0: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكتر، فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
1: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
0: أوه
1: كان عمرك عند طلعتي؟
0: 17 سنة هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
1: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
0: يعني جو البلد هو نفسه، جو طفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل، كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا، فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
1: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هاي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير.
0: صحيح، هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي إني يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن وبيرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانيه.
0: هي يعني بصراحه يعني صفت فقره رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رساله لامك وابوكي.
1: لامي ابو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك انا الله يرحمه.
1: بابا الله يرحمه، ولكن انسان علمنا الثقه، اعطانا كان يمنحنا الثقه، يعني هو موجود. احكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف اعطتنا قوه. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، نجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كانسان غريب، يعني خلوكم انتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي ابوكم عادي تعاملوا انتم. فكان هذه المواقف هي تعطينا ثقه، فبابا الله يرحمه انسان كثير منحنا الثقه، خلانا قويين. لماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحه ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: عندي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهية لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا أماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارنها بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة لها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع إنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك هيك يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقلها شكرا إنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك وخليتيني إنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر حلو لمرحنا، إن كان نحن هلا وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو استاذ محمد، وكتير هيك ممنونه انكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزه مع الأنسة نورة، ام وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا انه مهما بعدتنا الغربه في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022. برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 حزيران

ساق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة، واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة، متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حققت طليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

بئري شون البئري شنو تقيباتي ولا وزينا كيف ما برقرتنو كشتنا بغي لكو وزيت كربر حيرا بحيري.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.
2: Давай, Маша.

الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بك هاتيا او دس راس بك اكو بشتي كور ومتاوان جدا بلا فكرنا كا دابران كو سخطا كو بازرگانيه مديان كو هشبرين و بكانينا كو دزيين كو دا بش راس بو لي كولينا شكرا كريا كو انظامي جو بكو بانجي كو زنجيرا كا دزيه كو انجام دانا كو مالا و ملكين كو بشتي و طيبتي جي كرنا كو ارمان جنجي دبن كو ببرسياريين دس بك دا كو لقل قرتين كو روب بكرنا كوان دا بلغيين وان راكوش بوطا وحيا لغندين خاجي مكور هاتنا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهر ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تادكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانوب استانة دس بيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يزدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتارية كودا مزانين كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وافدارة وكخاني كيا تو كس نكاني وكخاني

يكيه تو كيس نكاري برجستوي وتورو برامي تختي تدلي وسرو سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبن صنا يصدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان. وناشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كاميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكين للاب خاندنا مالي خاندنا بردة جهيتا قش هميرد وآخو داني دنجا تو خم خندا تو كر آفا تو هم دردي تو هم دوري تو كرمها رو تراكر شفورو تو نخافي تو نخادردي تو دافكاجي ديلانا بردا يا رب تو هي تو رحمة ونوري يا رب تو رحمة ونوري تو دسكا تو جهسين وشوري تو رحمي تو أفسيري ملاي جنقها تبا شهو قاداي يا رب تو يا شها دوراني دختيت لسر ستيرو ازمانا دختيت لسر افصاني شهانا بجنات ججاب من نهانا سر چند شهانا توبوي خانكاري لورانا دكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب ادي شاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشان دا طول اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بنداني.